0: ما شباب بابا بابا سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة biggest sponsor drive تخوا break for show تدي تدي بني تين تين تسي كدي غاتا هولو ما ولي لي بوي كايا يا وكوتي ما ولي لو سما شلو لدينا لدي أبيوي كمانتاها أو كيال سيبا لود بلا سي وطويلة همو ناتي تسوا تسوا تسوا تسوا تسوا تسوا باري فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا كنا كوا غودي غايم خوتواكا أو كنا كوا يا هوري أولي بجولو مسيبي تين أو لمي بيلي مونا هولو أبانا بادي كولو بالي سيكو جينا واسوكو ميلو سبيدي بيتي لي هفلا سيلي تين empa he bua bona hala hore ba bang ba se ba le malapeng dikwetso jwa lo dikolo ba iketlile ba santsare ba phomotse e kana kwena e o dikolo dikwetsweng ka yona mawelele ha o ditshwere boss o ditshwere boss o ditshwere boss tlatla ka tlotlo ka dipapadi di mejwan ruto ka seperpete a tsa bo dipitsona di tsa majwan ka jeno le tsa seperpete di metro tse tharo ka ofela Dr. Matla hana ba tenga jeno wa tsiba mantao mo lomong e ba moeti wa rona metsotsengane le shuma pele gora ya busupa fela he ka jeno hana ba teng Dr. Matla ke Dr. Ntabise Matla fela o dilo buletse o dilo mametse dingata tso ro tshwagatseng tsona kana le tlhodisano hape ka nkane hora ya busupa mo teng ya lehlono lo atlatsa makamatsebetsebe ditabatse bona te ka nnete se ka ba feta o tlo utlwa gore ditsa majwa tsa tlhodisano rona ka jeno
1: pameletse ba letswa lesedi phatlalatso e laetswa ke gola ke baking e fitile mo ileng hore re la ra bona mohlahlubi wana ha a bontsha hore tshebetso entse sa gahlisi ya dimasipala tse fapaneng ke bua jwalo ka kantoro ya Auditor General of South Africa me ho ile ha phatlalatsa hore